0: شفافه تقابل اصبح لله
1: هذه ماشي شوافه
0: شبه للبندير دايره في عمرها سمير حاسبه روحها ستيل فرحانه بعمرها وتقول لي
2: راح تجي وش حالك حتى تريني